الحمد لله الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد فيا أيها الحاضرون أوصيكم ونفسي وإياي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون واعلموا أن الله تعالى أمر به بأمر وبدأ فيه بنفسه وثنى بملائكته وقال تعالى إن

الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يعمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون. أقم الصلاة. الله

الكي والتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي الكي والتوب إليه من جميع المعاصي والذنوب. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير.

وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا ما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يعوده حفظهما وهو العلي العظيم إلهنا يا ربنا أنت مولانا سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله العظيم دائما أبدا الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله

الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت على كل شيء قدير، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، حمد الشاكرين، حمد الناعمين، حمد يوفي نعمه ويكافئ مزيده، يا ربنا وإلهنا لك الحمد ولك الشكر.

سيدنا محمد في الآخرين، وصل وسلم على سيدنا محمد حتى ترث الأرض ومن عليها، وأنت خير الوارثين. اللهم يسر ولا تعسر، يسر لنا أمورنا، لا حول ولا قوة إلا بك. اللهم يسر يسر لنا كل عسير، ويسهل سهل لنا كل

خير خلقه سيدي محمد صلى الله عليه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سلام الفاتحة.